فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وافمك تنجو تاهم فوق يدو فلوس

0: شعر من نسيف باقي
1: ساعه كنت فاسين بها شعر من سنسر من كاتو
2: الا الا الا
1: هذا كل بلا ما انا بعنا انت وكذا بي ام بي هذا كل لو تيون كو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: يا سالي ليكو الا الا الا الا الا